0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو مكان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044-400-55. Kalla Taxi. Din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-0909. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا
1: راديو.

0: تصويت يتخلله خرق مشابه لضمان عدم استغلال الأحزاب لهذه الثغرة مستقبلا. على جانب آخر، طالب زعيم حزب ديمقراطي السويدي بأوكيسون بالسماح لمتاجر بيع الكحول الحكومية سيستم بولاجت بفتح أبوابها أمام الزبائن أيام الأحد. وأوضح أوكيسون أن الحفاظ على شرعية احتكار الدولة لهذا القطاع يتطلب تلبية حاجات المواطنين بشكل أفضل، متعهدا بأن حزبه سيدفع بقوة نحو إقرار هذا التعديل. أما عسكريا، فقد أعلنت الحكومة عن إبرام صفقة ضخمة لشراء 4 سفن حربية جديدة من فرنسا في واحدة من أكبر الاستثمارات الدفاعية للبلاد منذ 80s. وأوضح رئيس الوزراء يولف كريسترسون صباح اليوم أن الفرقاطات الجديدة ستؤدي إلى مضاعفة قدرات الدفاع السويدية 3 مرات، ما يسهم في جعل بحر البلطيق أكثر أمانا في المستقبل. من جانبه، أشار وزير الدفاع بول يونسون إلى أن تكلفة السفينة الواحدة تبلغ نحو 10 مليارات كورون، كما من المتوقع بدء التسليم تدريجيا اعتبارا من عام 2030. أما أمنيا، فقد قررت الحكومة تمديد الرقابة على حدودها الداخلية ل6 أشهر إضافية نظرا لاستمرار خطورة الوضع الأمني في البلاد. وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذا الإجراء هو كشف هوية القادمين الذين قد يشكلون تهديداً للأمن الداخلي والنظام العام، لا سيما في ظل نشاط شبكات الجريمة العابرة للحدود. هذا ودخل القرار حيز التنفيذ منذ 12 من شهر مايو الجاري، فيما تتولى جهات الشرطة صلاحية تحديد أماكن وآلية تنفيذ عمليات التفتيش. في جانب آخر، أثارت سياسية في حزب ديمقراطي السوي جدلا واسعا إثر توزيعها منشورات بعدة لغات من بينها العربية تدعو فيه الأهالي لوقف ما أسمته بقيام الخدمات الاجتماعية سوسيال شينستن بسحب أولادهم. ورغم قيامها بإلغاء حملتها وسحب تلك المنشورات لاحقا، إلا أن سياسية ستينا إيساكسون شددت على تمسكها بموقفها، معتبرة أن تدخلات السوسيال تسبب صدمات نفسية للأطفال مدى الحياة. أما نهاية الموجز، حذرت الشرطة في مدينة مالمو من عصابة تستدرج ضحاياها عبر الإنترنت إثر تعرض رجلين لعمليتي سلب واعتداء عنيفين في منطقة أوكسي بحجة مواعدة امرأة شابة. ووقعت الحادثتان اللتان استهدفتا رجلين في 50s خلال الشهر الحالي. وبدلا من لقاء الشابة المزعومة، تفاجأ الضحيتان بهجوم من رجال ملثمين قاموا بضربهما وسرقة هواتفهما ومقتنياتهما الشخصية. وترجع الشرطة وقوف نفس العصابة خلف الجريمتين، فيما تسعى حاليا لتتبع الحسابات الرقمية الوهمية ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة لكشف هوية الجنات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصا لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336. الراديو يلا
4: ورجعنا معكم بساعة بتجمع أحلى وأحدث الأغاني العربية.
5: Back to the hits.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أف دراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.
2: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.

0: يلا خليه.
1: لا تروح، أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلنت وزارة الخارجية السويدية عن سعيها لإعادة افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق في أقرب وقت ممكن، في خطوة تعكس توجها لاستئناف العلاقات بعد سنوات من الإغلاق. وأوضحت الوزارة أن الأنشطة الدبلوماسية ستستمر حاليا عبر مقر السفارة السويدية في بيروت إلى حين استكمال كافة الترتيبات اللازمة داخل سوريا. ويأتي هذا الإعلان عقب زيارة أجراها وفد سويدي لدمشق مطلع شهر مايو الجاري برئاسة المدير العام للشؤون العالمية ميكاييل ليندفال. وأجرى الوفد السويدي مباحثات رسمية مع ممثلي الحكومة السورية، أبرزهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، تركزت حول ملفات التعاون الثنائي وفرص الاستثمار والمشاركة في جهود إعادة الإعمار. على جانب آخر، طالب زعيم حزب ديمقراطي السويدي مئوكسون بالسماح لمتاجر بيع الكحول الحكومية سيستم بولوجيت بفتح أبوابها أمام الزبائن أيام الأحد. وأوضح أوكسون أن الحفاظ على شرعية احتكار الدولة لهذا القطاع يتطلب تلبية حاجة المواطنين بشكل أفضل، متعهدا بأن حزبه سيدفع بقوة نحو إقرار هذا التعديل. أما عسكريا، أعلنت الحكومة عن إبرام صفقة ضخمة لشراء 4 سفن حربية جديدة من فرنسا. وأوضح رئيس الوزراء يولف كريسترسون صباح اليوم أن الفرقاطات الجديدة ستؤدي إلى مضاعفة قدرات الدفاع السويدي 3 مرات، ما يسهم في جعل بحر البلطيق أكثر أمانا في المستقبل. من جانبه، أشار وزير الدفاع بول جونسون إلى أن تكلفة السفينة الواحدة تبلغ نحو 10 مليارات كورون، كما من المتوقع بدء التسليم تدريجيا اعتبارا من عام 2030. أما أمنيا، قررت الحكومة تمديد الرقابة على حدودها الداخلية ل6 أشهر إضافية نظرا لاستمرار خطورة الوضع الأمني في البلاد. وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذا الإجراء هو كشف هوية القادمين الذين قد يشكلون تهديدا للأمن الداخلي والنظام العام، لا سيما في ظل نشاط شبكات الجريمة العابرة للحدود. هذا ودخل القرار حيز التنفيذ منذ 12 من شهر مايو الجاري، فيما تتولى الشرطة صلاحية تحديد أماكن وآلية تنفيذ عمليات التفتيش. وسط البلاد، ثارت سياسية في حزب ديمقراطي السويد جدلا واسعا إثر توزيعها منشورات بعدة لغات من بينها العربية تدعو فيها الأهالي لوقف ما أسمته بقيام الخدمات الاجتماعية بسحب أولادهم. ورغم قيامها بإلغاء حملتها وسحب تلك المنشورات لاحقا، إلا أن السياسية ستينا إيساكسون شددت على تمسكها بموقفها، معتبرة أن تدخلات السوسيال تسبب صدمات نفسية للأطفال مدى الحياة. إلى جنوب البلاد، وفي نهاية الموجز، حذرت الشرطة في مدينة مالمو من عصابة تستدرج ضحاياها عبر الإنترنت، وذلك إثر تعرض رجلين لعمليتي سلب واعتداء عنيفين في منطقة أوكسي بحجة مواعدة امرأة شابة. ووقعت الحادثتان اللتان استهدفتا رجلين في الخمسينيات خلال شهر مايو الجاري. وبدلا من لقاء الشابة المزعومة، تفاجأ الضحيتين بهجوم من رجال ملثمين قاموا بضربهما وسرقة هواتفهما ومقتنياتهما الشخصية. وترجح الشرطة وقوف نفس العصابة خلف الجريمتين، فيما تسعى حاليا لتتبع الحسابات الرقمية الوهمية ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة لكشف هوية الجنات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرات أنفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تاندفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تاندفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller Swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS Fleet أستاذ. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS Fleet أستاذ تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: وهي من جديد ومثل ما وعدناكم رح نتابع معكم بساعة غنائية متنوعة خلال ساعة كاملة من هلأ راديو

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك، الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لك كمل. راديو يلا، راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. أعلنت وزارة الخارجية السويدية عن سعيها لإعادة افتتاح سفارتها في العاصمة السورية دمشق في أقرب وقت ممكن، في خطوة تعكس توجها لاستئناف العلاقات بعد سنوات من الإغلاق. وأوضحت الوزارة أن الأنشطة الدبلوماسية ستستمر حاليا عبر مقر السفارة السويدية في بيروت إلى حين استكمال كافة الترتيبات اللازمة داخل سوريا. ويأتي هذا الإعلان عقب زيارة أجراها وفد سويدي لدمشق مطلع شهر مايو الجاري برئاسة المدير العام للشؤون العالمية ميكاييل ليندفال. وأجرى الوفد السويدي مباحثات رسمية مع ممثلي الحكومة السورية، أبرزهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، تركزت حول ملفات التعاون الثنائي وفرص الاستثمار والمشاركة في جهود إعادة الإعمار. على جانب آخر، طالب زعيم حزب ديمقراطي السويدي مأوكسون بالسماح لمتاجر بيع الكحول الحكومية سيستم بولوجيت بفتح أبوابها أمام الزبائن أيام الأحد. وأوضح أوكسون أن الحفاظ على شرعية احتكار الدولة لهذا القطاع يتطلب تلبية حاجة المواطنين بشكل أفضل، متعهدا بأن حزبه سيدفع بقوة نحو إقرار هذا التعديل. أما عسكريا، أعلنت الحكومة عن إبرام صفقة ضخمة لشراء 4 سفن حربية جديدة من فرنسا. وأوضح رئيس الوزراء يولف كريسترسون صباح اليوم أن الفرقاطات الجديدة ستؤدي إلى مضاعفة قدرات الدفاع السويدي 3 مرات، ما يسهم في جعل بحر البلطيق أكثر أمانا في المستقبل. من جانبه، أشار وزير الدفاع بول يونسون إلى أن تكلفة السفينة الواحدة تبلغ نحو 10 مليارات كورون، كما من المتوقع بدء التسليم تدريجيا اعتبارا من عام 2030. أما أمنيا، قررت الحكومة تمديد الرقابة على حدودها الداخلية ل6 أشهر إضافية نظرا لاستمرار خطورة الوضع الأمني في البلاد. وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذا الإجراء هو كشف هوية القادمين الذين قد يشكلون تهديدا للأمن الداخلي والنظام العام، لا سيما في ظل نشاط شبكات الجريمة العابرة للحدود. هذا ودخل القرار حيز التنفيذ منذ 12 من شهر مايو الجاري، فيما تتولى الشرطة صلاحية تحديد أماكن وآلية تنفيذ عمليات التفتيش. وسط البلاد، ثارت سياسية في حزب ديمقراطي السويد جدلا واسعا إثر توزيعها منشورات بعدة لغات من بينها العربية تدعو فيها الأهالي لوقف ما أسمته بقيام الخدمات الاجتماعية بسحب أولادهم. ورغم قيامها بإلغاء حملتها وسحب تلك المنشورات لاحقا، إلا أن السياسية ستينا إيساكسون شددت على تمسكها بموقفها، معتبرة أن تدخلات السوسيال تسبب صدمات نفسية للأطفال مدى الحياة. إلى جنوب البلاد، وفي نهاية الموجز، حذرت الشرطة في مدينة مالمو من عصابة تستدرج ضحاياها عبر الإنترنت، وذلك إثر تعرض رجلين لعمليتي سلب واعتداء عنيفين في منطقة أوكسي بحجة مواعدة امرأة شابة. ووقعت الحادثتان اللتان استهدفتا رجلين في الخمسينيات خلال شهر مايو الجاري. وبدلا من لقاء الشابة المزعومة، تفاجأ الضحيتين بهجوم من رجال ملثمين قاموا بضربهما وسرقة هواتفهما ومقتنياتهما الشخصية. وترجح الشرطة وقوف نفس العصابة خلف الجريمتين، فيما تسعى حاليا لتتبع الحسابات الرقمية الوهمية ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة لكشف هوية الجنات. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
3: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون، لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمن بالكامل عند إيفور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se. ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
4: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 40055. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنس بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بيلبي كل توقعاتك.

0: يلا بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا.
1: خليك
2: موجز الأخبار مع مازن.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: انتقالك لبيتك الجديد صار أسهل وأوفر مع SBS فليت أستاد. نحن بنجمع بين احترافية النقل ودقة التنظيف بخدمة واحدة متكاملة لنوفر عليك الوقت والجهد. أمان ممتلكاتك مضمون لأنه SBS فليت أستاد تملك كافة تصاريح النقل ومأمنة بالكامل عند إيف فور ساكرينج. ولا تنسى كمان خصم 50% روت أفدراك اللي بينزل دغري على فاتورتك وبكل بساطة. حاكينا اليوم على الرقم 044-80-055 أو راسلنا من خلال الموقع الإلكتروني sbsfleet.se.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
1: ابتسامتك الحلوة هي اللي بتعطي الثقة بكل يومك. مع عيادة سفيرة تانفورد الموضوع أبسط مما بتتخيل. أحدث تقنيات، أطباء خبرة، وجو مريح بحسسك بالأمان. سفيرة تانفورد بإدارة الدكتور مشعل الأول على جامعة كوبنهاجن وبمشاركة الدكتورة فرح. فريقنا بيهتم بصحة أسنانك وبعناية شديدة. احجز موعدك اليوم على الرقم 044-1020-02. سفيرة تانفورد، ابتسامتك تبدأ من عنا.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: بدك قطع سيارات أصلية وبجودة عالية وبأفضل الأسعار؟ ما إلك إلا فافوريت بيل ديلر، المكان اللي بتلاقي فيه كل شي لسيارتك شو ما كان نوعها. قطع سيارات لكل الماركات، زيوت محركات عالية الجودة ودواليب بكل المقاسات، جميع مستلزمات السيارات مع ضمان السعر الأرخص وبأفضل جودة. زوروا متجرنا بموس فاجن إت بكريخانستاد أو تواصلوا معنا على الرقم 044-10-09-09. فافوريت بيل ديلر، الجودة الصح بالسعر الصح. مو كل ابتسامة بتشبهك، بس في ابتسامة تنعمل خصيصاً لتحكي عنك. بعيادة ألماسة تاندي كلينيك الجمال ما بيجي صدفة، من أول استشارة لآخر لمسة. هوليود سمايل، تقويم شفاف وزراعة أسنان بأيدي أمهر الأطباء. الدفع تقسيط وأسعار ريفرنسي بريس. للتواصل على 076-26-13-002 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.almastaclinic.sa والعنوان كارل جوستاف فاغ فورتيفيرا مالمو. الماسة تاندي كلينيك، اسم بلبي كل توقعاتك.
2: Ska du resa i Kristianstad eller över hela Skåne? Välj Kalla Taxi för trygghet och säkerhet. Vi kör dig alltid i helt nya bilar med erfarna chaufförer. Var du vill, när du vill. Med Kalla Taxi reser du alltid till ett fast pris dygnet runt. Vill du ordna säker transport för barnen eller dina äldre? Teckna ett avtal och betala smidigt via månadsfaktura, kort eller swish. Ring 044 400 55. Kalla Taxi, din trygghet på vägen.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072 999